0: אבל יש יכרות מנזב אבל شو علامات تخنيت ني خنيتي مار دال بمسوكيوم د تريير سونر لت اكمن لسه جيموت جيموت جيموت تريير مار جيموت فيتو تريير جي ني سونر وبي يا اند ذات كوم فون اوپا فون دي باي فون والفس
1: اوپا باي دانكي هيرلكه ان فيو فادر دان دي باي
0: دانكي ني كن كيك ما سي كان روز دارا لاكي تو بيست كي سبيل تو نيتشو
1: Ons maak so, baie dankie, mooi aan verder.
0: Dankie Nick, laat het goed gaan, baie.
1: Dankie, tot ziens. So 20 minute oor 8, volgende SMS ontvang, wat lees, ek wil graag een goeie saterdag aan te toewens aan Loretta Stefanus en haar kinders op Walvis Bay, vir Charmaine de Vos en haar kinders op Tsumeb, vir George de Vos en die gesin op Reboth, dankie vir alles, vir Eddie de Vos en Jerobium op Aus, een lekker saterdag aan thuis, en aan Antie Anna de Vos, Gods rijkste seën, en alles wat goed is, wens ek hier toe, en vir Richard Poen de Vos, en die gesin op Marienthal, een goeie saterdag aan thuis, dit kom van Hau Fiku. Baie dankie Hau Fiku vir jou SMS, ook hier in die atelier.